قرأت صغبرك أور لفاميليا صوصوف سيدان نرقاك بكباء للاك ركميك للاك تيشيل دون فرانسيسكو بلاردو سيدان راميريز أبرك أخوة كرخل بلك إيك أكتوبر نبنك خونخونا النحكر كاستيمال شوش كالا لحكر روش ليف نكوتوكا تساكالم لحكا ديوس خاتكرا يا يونتكرا خونس لحش

بمخبرك استوديو شغل ميسورة راديو لابوز دي تان تقرغونيكا 19 minutos تراقم بوندريزار las 6 de la mañana بمخبرك programa y بمخبر استوديوز نقايا كارسيك سيكنوتا ولنخ بكي بيكا حشالال خيكيقو خن كي بيسونا بكي بيلا بربيكا دييغو راميريز إيش بالان ربنقيل كانتون بانواخ المالتراخ نرولا بربا رشقايل ناتاليا كوزا بالو كشنقيخ لونس 21 دي سبتيمبر ششلانا رنما يخبرنكا 28 دي سبتيمبر شخاشكنا شبان كما شقيك غيخ ربنو البرتير جوج الجريف خبرق جلال إلا فاميليا يكون خلال ترى نكمل تيوشيخ شكا يكون خلال كا إن سبيسيال من دل كومندان دل كانتون باناواجي دانشاخ ترى البرسيدنتي شنك غانسيانوس لا كومونيداد ترى غاستوس نتخناش كبان بانا كي ترى توريك تشيتش وشي تشيتش براكي كرارا لا فاميليا براكي نكيبونا تشخاي يلميز بطيه مجقاترا تشاكول مقيل خبر خشالال جريا كانت بوم كانشتي لا فاميليا نكيبو تشيكا تشاما اتشقا ابرسينسيا تتشامان كاكوكين ترا بلوريو يموقيكش بندخل ترا خبر خشالال قنوطة بيناك بربيكا لا فاميليا سوخويل Erbanquil ka kantong panaj chka khuman recordar ka slimal chalal a Diego Sojuel Kentejana shuya kenaro chuchiev shanqir el 1 de octubre 2013 y habrá el 1 de octubre 2026 netskatar mas 13 juna el nakla chuchiev a Diego Sojuel shla antarar alma chachka en la gloria celestial Jate Dios que otara a Rir Romac. Pero la familia Sosoftina, Machata, General Arquímica Lactichiep, que va a Don Francisco Avilar Lotina Ramírez, que el 5 de octubre, Netzcata, Junjuna, reunió el partido, Chuchuchiev. La familia que van a rogar a Dios, tras el eterno descanso, estará en Ma. El domingo 9 y 4 de octubre, hasta las 10 de la Shinaga, con el Jun San Tlajmis, en la Iglesia Católica Santiago Apóstol. Que se quita para que se juegue a Banca Cuquín, y se mejora a San Tlajmis. Habrá que chalar a Don Francisco Vilar Lutina Ramírez, Natasha Armalca Shkayil, Dolores Sofco, y toda la familia. Y habrá que un socio activo, Arshin Habrá Asociación y Radio La Voz de Atitlán. Por mí que la familia Chivliv Rianda, el Evangel Cantón Panabaj, Chkatranque Elemental Caslimal, Rosario Rianda Shikai, Jabreka Chalal, Chkishirbach Yachul, Kishirbach 29 de septiembre, Shishlana Rana, Ranmaptak a las 4 de la tarde. En el Tesis Chabotet Trashkun Shaman Kakuin Travelorio, איך מוקיק שבנתרה צלחה ברק צלל. יבחן לצלה שכו שבן קקוין צלה צ'קה שש מילך צלה חון קולטה דל קוויר פור פרסנטה שבנתרה שום כאורתו לרונסיון קריסמטיקה סנטו תומאס. מלטור שבתת פמיליה דיוסטרה צלה שתומנטור קומנסר עקיך נבן קוקין חברה פמיליה y con el canal de Marroquís Arpognas. Chica, Kibika y con general miembro de la Nación Carismática Católica, es el que Santiago Atitlán, hermano, y con el canal de Chipam Habrá Marroquís Arpognas, porque hermano, casi más, el coordinador, es una pieza importante de la renovación carismática. Bagnetra, Shlana Ranmash, Kabhir. Y creo que acá, Kamek, Viakna, Archakul, Chupanganeste, Abrachalash, a Juan Ratzang Mendoza.
habrá hermano, habrá un amigo, siempre suban vivir, chponga la Iglesia Católica, chpan como el chichito de Samar, suban, habrá chalaj, chkanaja chpam jun juna, ashnakana, como vicepresidente, rinca consejo pastoral, rumalgara, con los lajij, entajana, chkanaja con la familia, tachroquijer poconaj. Dios era que usted era román, cabrón hermano, a Juan Razán Mendoza, una persona muy importante, con la chupamos, a Santiago Atitlán.

رؤوش كاخ رؤوش رتليو نملخ يوسف خبال كاسليمار نكمل تيوشير شواتر خبر كاسليمار اي اون تاج قرشين قير كامي مالتيوش شواتا شنك حرار قن قير شنك حرار قن ساق قس كراخ نيكي كتون تقاطا قطيج قواج نملخ كموخال كختار بقنجك كلها كاميكا نزلوبتك الرقل كامبان

رمضان باشا توامي غودي كي كرا رجاج قان هلال خبر السماغ المنطقة على تراكسيوني ساكسيلاريس منطقة روديس كودوس اي توبيوس اي نيكاتيك سماغ ميكا جابا اوسبيتاليتو Diga hospitalito a Titlán, Chavateca, Zabraguir, mal gana de que ya, ya, Catipoca, Zabraguir, hospitalito a Titlán, siempre en Viga Chavatiaca, 50 quetzales de gratitud, como en Viz Chava, colaboración, 50 quetzales, caramba, Viz Catiponga, Pun Alna.

ملي شي جوات راسي امبر انا شهر تقبلت نميت اتي تلان زر هفراق ايرش نقيك اميك خويفز خمولتك ماس بانسراك اش خفون صاحب كين لا ترانسميسيون دي لا سانتا ميسا كومونيال قي خويفز اسي كاك ملي شي جوات را ابرفرنسيا روينكا راديو لا فوز دي اتي تلان شواتنا كشاك بروغراماسيون اكسلينت انيسيو شينكا هفرا mes el décimo mes en Jabrajuna 2026 siempre la voz de Atitlán Catrich Vilar en sus diferentes programaciones.